0: معكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نداء الإسلام هاشتاج penyiaran Jakim.